تفق النمذا تقرا وتكون تغفي لقي تدي بانسلان قاسي لان طلم تقرا وسوف ورات وبس طلع قلمين فدنا تقبل بقل تاهين الزان بقل تويك تاقل دوتي وقل دوتي سي بقل يلي ستاقل

إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا بلادنا بلادنا 89.5 FM.